أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا ملجأ القاصدين يا حبيب المحبين.

0: sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah za ku saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda hukumar gidan rediyon rahama ta dauki nauyin kawo muku ni Bashir Alali nake cewa ayi sauraro lafiya
1: shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyin wa asrafi mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فأنكم السلام عليكم ورحمة الله جاء من سياتر كان آية 40 تقوص أتكم من سورة من البركة أكدكو آتا هم سنديك نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يوزا متاسفركم آية هم سنديك بسم الله
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

التي ونبئهم عن بيت إبراهيم ونبئهم كباس العباري أنا أمرين جانو محمد صلى الله عليه وسلم كباس العباري عن بيت إبراهيم دنجني دبايكين لن تكذو ودن النبي إبراهيم عليه السلام عن ذلك ونبيان سياد باتا أتكين سورة هود ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإذن الحديث باكي واتو أنا كوا بيت يزنتو باكي كو بيت يزنتو باكو ديا دكا صلاة الله رسولنا لكم ونبعنا إذ دخلوا عليه روكة بسكة سيقوزنسي النبي إبراهيم فقالوا سلاما سيسكة ما تسلاما سكة سيدي السلام عليكم قال يا نبي إبراهيم سي إنا منكم وجلون موديك منفر جتا غمدكو إلا زين صورو غمدكو bantanne ne ne dalilin ku zuwa wajena ba ba wai da gayyan sallama ne ya faɗi wannan maganar ba da suka yi sallama shi ma ya mayar da sallama an gane ku domin suratu hud ta tantance walaqad ja'at rusuluna ibrahim bil bishra qalu salama qala salam shi ma sai ya mayar da martani game da sallama fama labisa an ja'a bi ajlin hanif nan take ya tashi ya je tanado abin shi kawo shine ya samu ga tashin rago la sai ya rago ya gasa ya kawo baki to daga lokacin da ya firgita shine lokacin da ya kawo musu bacci ba walan ba ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum aw yasminu khifa har da zuwa karshe sabon kamar da kuma to shine ce inna minkum wajidu sai suka ce

qalu suka ce la tawjal karka firgita karka ji tsoro inna nubashiruka bi gulamin aliyin mu mun zo ne zamu baka bishara bi gulamin aliyin dangane da wani jariri da za a baka ko ta da za a baka wanda yake alimin zai kasance masa an gane ko babu cin ilimi mai girma to wannan da za a baki mai ilimi a wani wurin an ce menene bi gulamin halim yaro mai juriya ko ɗa da za a baka wanda yake mai juriya akwai bambanci tsakanin juriya kuma da ilimi to wane ne cikin ƴaƴansa mai juriya wanne ne kuma cikinsu wanda yake mai ilimi na wanda yake mai juriya shi ne annabi Ibrahim alayhi salam annabi Isma'il alayhi salam juriyan da ya yi shi ne gashi annabi Ibrahim ya gani a mafarki an ce yanka shi يكراو يدي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك نا يوفكين ذاتي إنا ينكك أنجانبو طبو داك ناك ذاتي إنا ينكك إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ستتنني ميك ما تأيي انذرتر دون مبكين كوكد انذرتر قال يا أبتف المات أمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين yace ka zartar da abin da ka gani ka zartar da abin da aka yi maka umarni dan mafarkin Allah ba umarni ne ta tajiduni insha Allah min sabirin in Allah ya yarda zaka same ni ina cikin masu hakuri dangane da wannan abu bazan wani razana ko an karba to haka ko ya sallama annabi Ibrahim ya kuntar da shi shine falamma aslama wa sallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin إن هذا لهو البلاء المنيب ومبين وفديناه بذل عظيم تجينا سي الله يقرأي شيشي جوليا بيهي شيئا نجي فرام يامي كويا شيوا يينك تنسى شيما تن يامي كويا شيوا أيامك شي هل يأفضل تدسي أبن ديري يكوي يفوق وقاعد شمسا الله سوانا دينا وكو سمك كلايك أن يا إبراهيم وقد صدقت الرؤيا للي كادسك تمفركي للي أمر لند أكبك كايدا to yanzu an canja shi inna hadha la wal balaw wannan jarraba Allah ba ku kuma kafi wa fa daina hu bi ta'ati to kaga wannan juriya take sa ai da ko ilimi juriya to yaro mai ilimi kuma shine annabi Isa alaihi salam kuma idan kun ga sauran ayoyin za ku gane cewa lallai ya cancanta su fantasir ilimi wannan kuma ya cancanta su fantasir juriya to sai dai kowanne daga cikin annabawa yana da siffa ta ilimi kuma yana da siffa ta juriya sai dai kawai abin da zaka ce a iya samun siffar rinjaye a rabon da ya samu wato na ilimi ya fi rinjaye sama da rabon da ya samu na juriya ba wai dan ba da ita ba shi ma wannan a iya samun rabon da ya samu na juriya shi ne ya fi yawa sama da rabon da ya samu na ilimi ba wai a ce ba da ilimi gaba ɗaya ba kun fahimta ku suka ce da shi ai mun zo ne mu baka mushara bi gulamin alim da wani ɗa wanda yake mai ilimi da Allah zai baka kana sai ki abashartumuni yanzu za ku zo ku bani bisharar cewa zan haihu

0: يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.
1: قَالُوا سَوْفَ تَكْتَشِفُ شَيْئًا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ. abunda muke muka bishara cewa zaka samu da gaskiya ne fa zaka kuma nan alqadina kada ka zamanto kana cikin masu daibe zamani duk da ka manyanta duk da ka kai shekarun da kake ganin ka wuce na haihuwa amma bai gagara ba a wajen Allah ya baka haihuwa da fa la takun min alqanitin kar ka zanto cikin masu daibe zamani qala fi annabi ibrahim ce wa man yaqnatu a wata kira'an wa man yaqnitu duk ma'anar su ɗaya ne ومن يقنط من رحمة ربه باب ما يتيبي صنباني دا قرامة تأبن جدا إلا الضالون سيمتاني ودن لسكي على كفو معنى دوك حالاً دا كسي لسكي كر كتيبي صنباني دا قرامة تأبن جدا انغاني فو دومن سيبي صنباني دا قرامة تأبن جدا با علامة تكمي منينة غريبا مو منينة غريب كل نجلة ساري دنجاني قرامة تأبن جدا سيشبه

0: Allah ce wa in kana ashabul aikati lazalimina, lalle mutanen da ake kira ashabul aikati lalle sun kasance lazalimina, azzalimai, ma'ana su ma ba su yi imani da manzon da aka turo musu a lokacin su ba. Ashabul aikati sune mutanen Shu'aibu, dan Allah ce kazzaba ashabul aikati al-mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فأنا أقول أن كبر أنجم هذا متعنى أن نبلوته أتقيت أكينون متعنى أن نبي شعيب عليه السلام للي سنكسن في الظالمين الله فانتقمنا منهم لسوك الظالم في بسي إيماني با سيمك دوك فانتا أتسسان يطولوا أذابا وإنهما لدي إمام مبين وَإِنَّهُمَا لَلَّيْ قَلُّكَ وَنَّا أَلْأُمَّ قُدَابِيُ مُتَعْنَا أَنَّبُ لُوتُ دَ مُتَعْنَا أَنَّبُ شَعِبُ الَّذِي إِمَانٌ مُبِينٌ سُنَا كَانْ هَيَّا مُبَيَّنِيَا جَدُّقْ وَنْدِي تَاسِي دَكَ إِرَيْكِ ذَيْدِي شَمْ har yanzu zai ga alamun garin su yana nuna cewa mutanen wannan gari an yi musu azaba, ba kowa a wajen, ba wani dan adam da ke iya rayuwa a wajen. Sai
1: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكان

استوى على العرش يدبر الأمر يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

والسلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم.

السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك

يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم.

لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربكم.

كل نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

بما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.

من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.

يبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

0: الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: 97.3 Rahama Radio.

0: arziki da dukkan wasu abubuwa na babu dadi fitintinu Allah ya kare abubuwan alkhairi Allah ya tabbatar mana kamar yadda muka ga ya muku majalisar shura ta dariqal tijaniya ita ce ta dukkan kawo muku wannan shiri kai tsaye daga nan Rahama Radio akan mita 97.3 akan zangon FM tare da ni Idris Kasim Hausawa da kuma abokin aiki na wanda muke wannan wuri muke kawo muku yadda muke wakana akai sai
1: Allah da tsawon da Allah
0: dan har yanzu ana ta shirye-shiryen yadda za a gyara mutane a zauna a sau-sau kamar yadda aka saba domin a fara wannan zikiri da yau shekara 27 da fara yin sa a wannan masarauta wacce mai martaba marigayi Alhaji Ado Bayero ya assasa aka fara a zamanin da yake sarautar wannan masarauta ta jihar Kano har yanzu dai manya-manyan baki su ne suke shigowa wannan filin taro ta farfajiyar fadar mai martaba Muhammad Sanusi na biyu inda ake zaune ana ta shirye-shiryen fara ambaton Allah a wannan rana domin sama wa ƙasa addu'a majalisar shura dai ta dariƙar tijjaniya ita ta ɗauki nauyin kawo muku
1: Allah ya nuna haɗuwa kuma ba a zauna
0: ƙarƙashin jagorancin shehu mai hula inda muke ƙara gaya muku yau shekara 27 kenan da assasa wannan zikiri na duk shekara dan ayi wa ƙasa a jihar Kano addu'a don warzuwar zaman lafiya Allah ubangiji ya ba mu lafiya da zama lafiya mai ɗorewa daga nan farin cikin al'umma mita 97.3 a kan zangon FM ke tare da ni Idris Kasim Hausawa kai tsaye da abokin aiki Malam Salisu Hussein dan haka zan ƙara haɗa ku da shi Malam Salisu akwai abubuwan da ya gano a wannan
2: gudu. Ba sauraro a daidai wannan lokaci kamar yadda muke wannan guri ko na fatan muku da yadda gurin yake kasancewa a guri dai ya fitika ya yi cika irin wata kiran fata.
3: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أصلي الله على نبينا الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما أغلق الخاتمة وبناصر الحق بالحق والهادي إلى سالك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما أغلق الخاتمة ما أغلق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سالك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ما أغلق ما خلق ناس الحق منها والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما خلق ناس الحق منها والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما خلق ناس الحق منها والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من قال خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من قال خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ونبقى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من قال خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. سيدنا محمد الفاتن ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من قال خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من قال خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من قال خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من قال خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ونبهر خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله فقدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن
من قاتل ما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ونقام خاتم ما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم ما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من قال خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. سيدنا محمد الفاتن ما ولد على خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ونقل خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من قال خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من قال خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم ومن الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. صل على سيدنا محمد الفاتن ما أغلق على خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ونقل خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن ونقل خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا والهادي إلى سلالك المستقيم وعلى آله هفت اللجيء من الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الما سبقنا سلحف من هذا
ولا هذه الى سالك المتقين وعلى اله فقربنا الى العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خاتم الواسل فناسل الحج للحق ولا هذه الى سالك المتقين وعلى اله فقربنا الى العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن خير خاتم الواسل فناسل الحج للحق ولا هذه الى سرائك المتقين وعلى اله الهدى الذي من جداء العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن من بين خاتم الواسل فناسل الحج للحق ولا هذه الى سرائك المتقين اله الهدى الذي من جداء العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن المعظم بين خاتم الواسل فناسل الحج للحق ولا هذه الى سرائك المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الرسلانية وليا قوة المتحققة الهائدة وارفض الطهون الراني وأنهم الأكيان من دولة العدم صاحب الحق رساني الوقت الزرين من أبداع المالات لكل مجارة للفور والعراني وينهر كلامي الذي ملأت به كان كالعائب عن أمشية المكان. اللهم صل وسلم حق التي تتجلى منها ورث الحقائق علما وقوم صيامي فتام جسم. اللهم صل وسلم على ثبت الحق بالحق خلف العظم إفادتك منك إليك إعادة ومدرسم. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية وليا كاتبة العائلة وركب الكهون يرنعني والنور أكوامي وككونة العالم صاحب الحق رباني البيت الأكبر ونزول أرباء المالات لكل متعرض من البول والعواني والنور كلامي الذي ملأت به كونة الهائطة أمكنة المكان. على عين الحق التي تتجلى منها ورث الحقائق عن المعاصي وانصرفك كاملة. اللهم صل وسلم على ثبت الحق في الحق كنز العظم كتابتك منك اليك هذا الامر مرسم. صلى الله عليه وعلى اله صلاه تعرفنا بها اياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمه الربانيه وليا ثبت المتحققه الهائده ويركب الكهول المعاني وأنهر الأكيان وتكونة العدم لصاحب الحق رباني يظن أرباء المعنات لكل مجارب من البول والعواني وأنهر كلامي الذي ملأت به كان كالعائض عن أمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها حقائق عن المعارف وانصرافك تام. اللهم صل وسلم على ثبت الحق في الحق كنز العظم إفادتك منك إليك إهالة من مدرسا. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية وليا واجبة العائلة مركز الكهون الرعاني وأنه الأكوان متكونة العادم صاحب الحق الرباني البركة نزل من ظلم أرباع المالات لكل مجارد من البول والعواني وأنه كلامي الذي ملأت به كان كالعائق في أمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها حقائق عن المعارف وانصرافك تام. اللهم صل وسلم على بلد الحق في الحق كنز أعظم إفادتك منك إليك إهالة نور مدرسا. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية وليا فائدة مركز الكهون الرعاني وأنظر الأكوان متكونة في العدم صاحب الحق الرباني البكر السلم والأرباع المالات لكل مجارد من البهود والأواني وأنظر كلامي الذي ملأت به كان كالعائق بأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها حقائق عن المعارف وانصرافك تام. اللهم صل وسلم على بلد الحق في الحق كنز العظم إفادتك منك إليك إعادة ومدرسا. صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. على عين الرحمة الربانية وليا ثبت المتحققة الهائلة وركب الكهون المعاني وأنظر الأكوان متكونة العدم صاحب الحق رباني البكر السابق من أرباع المالات لكل مجارد من البول والأواني وأنظر كلامي الذي ملأت به كان كالعائق بأمكانه.

0: المكان. اللهم صل وسلم على عين الأكل التي تجلى منها حقائق عين المعرفة ومنفردة من الصم. اللهم صل وسلم على بلد الأكل الأكل كنز العظم إثابتك منك إليك يا هابت منه بلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تؤرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة رفع نية وليا عائدة المركز المهم الواني والنور كوان متكونة العالم صاحب الحق رفعني الغيب للطول من الباهل ولكن كل مجارب الميفون والعواني والنور كوان الذي مرأت به كان كرائي بعد أنكة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها سائك عن المعارفة ومسرابك تهنفتن. اللهم صل وسلم على بلد الحق بالحق كنز العظم إفادتك منك إليك يا آلة نور مبرخن صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. على عين الرحمة الربانية والياء عظيمة المتأكدة العائدة جزور كفر فهمي المعاني وأنه يا كيان متكونة العالم صاحب الحق رباني الباك والسال من ولا الباهل ولا كل متعرض من الفهل والعياني وأنه كلامي الذي ملا تنهيك عنك العائد لأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجلى من آهوك أطالت عن المعارفة ومصابقة من الفهل. اللهم صل وسلم على دوت الحق بالحق كنز العظم كتابتك منك إليك يا رسول المدرسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. صل وسلم على عين الرحمة ربانية والياء كرة المتهجدة العائدة في مركز المهمية المعاني وأنه يا كواني متكونة العادن صاحب الحج رباني البصر من أرباح المالات لكل متعرض من الفول والعياني وأنه كلامي الذي ملأت به كان كرائد هذه أنكرة المكان. صل وسلم على عين الحق التي تجلى منها ورش الحقائق عن المعارف وأقام الصلاة فتام. اللهم صل وسلم على بيت الحق بالحق كنز العظم إفادتك منك إليك يا رسول مدرسا صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم فليا كرة المتهجدة العائدة في مركز الكهوم يرعاني وأنه كان متكونة العادة صاحب الحق رباني الغرب للطرور من أرباح المعناس لكل متعرض من الغرب والعواني وأنه كلامي الذي ملأت به كونك العادة لأنكرة المكان. صل وسلم على عين الحق التي تجلى منها وروح الحقائق عن المعارف والمسلمين. اللهم صل وسلم على بلد الحق بالحمد الاعظم كتابتك منك اليك يا هاله النور مدرسن صلى الله عليه وعلى اله صلاه تعرفنا بها اياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمه ربانيه وليا كتابتك المتحكمه بالعائله المركز المهم والمحامي وأمر أقوام بكونة العدل صاحب الحق رباني البدر الفرنسي أرباح المانات لكل متعرض من الفول والعواني وأنه كلام الذي ملات به كان كالعائد وبأمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجلى منها أقاحك عشنا حيث وأسلم سحبك تام. اللهم صل وسلم حق بالحق كنز العظم إفادتك منك إليك يا هابة نور مدرسن صلى الله عليه وعلى صلاة تعرفنا بها إياه. اللهم صل وسلم على عين الرحمة ربانية وليا كرة المتحكمة العائدة في مركز المهم يرواني والنور أكرامي متكونة العدل صاحب الحق رباني الباقرة سيرون الباهين معناته لكل متعرض من البول والعراني وأنه كلامي النبي ملاك به كون كلاعب هذا أمكنة المكان. اللهم صل وسلم على عين الحق التي تجلى منها حقائق عن المعارف ومصابقة من الفم. اللهم صل وسلم على بلد الحق بالحق كنز عظيم إفادتك منك إليك يا هالة النور مبلسم صلى الله عليه. فلازم تؤرخ نادئا إياه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: جزاك الله خيرا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي الحي القيوم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والعادي إلى سرابك المستقيم وعلى آله حق اللجيون الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن سبق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى سرابك المستقيم وعلى آله حق تدريجهم الدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى سرابك المستقيم وعلى آله حق تدريجهم الدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا

لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

لا وإن الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

فقد رام محمرا مستحالا محرما كمن رام مسك البدر يوما بأصبعي ومن رام عود الأمس يوما وعوما كمن رام درك الوصف عيبا قد أكى

وابن سيف يا عدن بدن من كان هجرما يفيد علوما فائضات ومغنما يبيد الجيوش للضلال عرما فأما هداه الأرض كرها وضاتا فقرب وهجم أرشد كل

جميع شرور قد قلعت وعيدا ومدع صفاتي من صفاتك سرمدا وكمل لعرفاني وعيدا.

0: صلاة وتسليم على من سمعت به جميع الورى والساد والأهل عمدا
1: حرف الجيم
0: جميع شؤون خلق من شأن فيلك فعيني وقلقالي وضرسي ولقلقي كلامي ونفسي

بالأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون.